0: ديما نكذب عليك، لازم نكذب عليك، الريح ما يقيسنيش. ديما نكذب عليك، لازم نكذب عليك، دراهم ما يخصونيش.
1: ديما نكذب عليك، لازم نكذب عليك.